0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: سورة الرعد.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: بسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: وصايل الخيل راعيها بالسوق العز وها
1: العالي

0: يا قمر.
1: صباح الخير من رؤيا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. من

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الوطنية، مش بس باللي منشتريه كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة.

0: لجنادي إنا كنا
1: جاهزين للإكسبو؟
2: You wanna move؟
1: طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 10:00 صباحا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. مجمع ناصر الطبي يفيد بإصابة مواطن من نيران قوات الاحتلال في مواصي خان يونس، حيث تواصل دبابات الاحتلال إطلاق نيرانها اتجاه المواصي جنوبي القطاع، كما شن طيران الاحتلال المسير غارة جنوبي القطاع هذا، وقد أطلقت زوارق الاحتلال الحربي البحرية نيرانها في عرض بحر خان يونس. قوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء لمنزلين يعودان للمواطنين باسل إبراهيم عبد الكريم داود وزكريا داود، ممهلة إياهما 72 ساعة على إخلائها، وذلك في المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس. دوليا، وكالة رويترز تنقل عن مصدر باكستاني يفيد بمناقشة قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني سبل استعادة الجهود لخفض التصعيد مع واشنطن وإمكانية العودة إلى المفاوضات، بالإضافة إلى هجمات الحوثيين على السعودية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في باقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.
11: Stand by for action.
12: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا اف ام.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على المستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل العديد من البطولات الدولية 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
1: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
1: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
12: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الملح، يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، والإفراط في تناوله يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 جرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل نحو ملعقة صغيرة. لذلك انتبه للملح الموجود في الأطعمة المصنعة، وليس فقط إلى ما تضيفه أثناء الطهي.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك

0: فاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب سمير عليان والمعنون التعليم في القدس الشرقية، الاحتلال، السلطة السياسية والصراع، والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى داخل المدرسة في القدس الشرقية العربية، حيث يظهر الاحتلال ليس فقط في الحواجز والسياسات الكبرى بل في تفاصيل الحياة الدقيقة المرتبطة بالتعليم اليومي، لتنطلق المؤلفة من سؤال أساسي: كيف تؤثر يا ترى القوى السياسية والسياسات الإسرائيلية في النظام التعليمي برمته، وكيف ينعكس ذلك على المديرين والمعلمين والطلبة والأهالي؟ ومن خلال البحث الميداني وتحليل المحتوى ترسم الكاتبة صورة لنظام تعليمي يعيش تحت ضغط سياسي ومؤسسي مستمر. أحد أهم أبواب الكتاب هذا هو الفصل الخاص بالسياسة والقوة والمناهج والكتب المدرسية. هنا يتحول المنهاج إلى ساحة مواجهة حسب الكاتبة مباشرة بين روايتين ومشروعين تعليميين، فالرقابة على الكتب والكلام للكاتبة إنما تظهر في كامل الصفوف الدراسية وتنطبق على كامل تفاصيل المنهاج الفلسطيني. لذلك ترى بأن تعديل المنهاج والعمل على تشويهه لا يمثل سياسة محايدة على الإطلاق، وإنما يعتبر تدخلا في تشكيل المعرفة والهوية والذاكرة الفلسطينية برمتها. ولذلك يساعد هذا الكتاب على فهم مفهوم أسرار التعليم باعتباره عملية يمكن أن تتسلل إلى المنهج المدرسي وإلى الطريقة التي يرى بها الطالب تاريخه ومجتمعه. وفي الوقت نفسه لا يصور الكتاب للفلسطينيين كمتلقين سلبيين، فهو يخصص مساحات لصوت المديرين والمعلمين والخريجين والآباء، ويبرز أشكال المقاومة والتكيف مع محاولات الضغط عليهم ومصادرات حقهم في الحياة والبقاء والهوية والتعليم أيضا. ورغم أن نطاق الكتاب هو القدس الشرقية تحديدا، فإن أهميته تكمن في تقديره للتعليم الفلسطيني بشكل أوسع، لأنه يوضح كيف يمكن للسياسة التعليمية الفلسطينية أن تصبح بذكاء أداة قوة تسمح لصد محاولات الاحتلال أسرالة التعليم وإنهاك المؤسسة التعليمية وتحويل التعليم برمته إلى ساحة من ساحات الصراع المحتدم. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا العشرة خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على العشرة كل سبت العاشرة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في. الساعة الآن 11 صباحا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
1: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. مجمع الناصر الطبي يفيد بإصابة مواطن من إيران قوات الاحتلال في مواصي خان يونس، حيث تواصل دبابات الاحتلال إطلاقا إيرانيها تجاه المواصي الجنوبية القطاع فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة. مستعمرون يقومون بإعادة بناء بؤرة استعمارية بين بلدتي بيت تمرين وباصيد شمال غربي نابلس. قوات الاحتلال تعتقل الشابين بهاء أيمن ظاهر وعمه إسلام ظاهر فجر اليوم بعد مداهمة منزليهما في بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم. قوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء منزلين يعودان للمواطنين باسل إبراهيم عبد الكريم داود وزكريا داود، ممهلة إياهم 72 ساعة لإخلائهما، وذلك في المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس. صحيفة معارف العبرية تقول أن عناصر من حزب الله الذين كانوا متواجدين في تلة علي الطاهر التي تم تفجيرها جنوبي لبنان خاضوا اشتباكات بعضها من مسافة قريبة مع جيش الاحتلال، وذلك بعد رفضهم تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال. هذا وقال جيش الاحتلال أن قواته انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتموضعت في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في باقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواب وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا FM ورايا TV.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: suitable.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 12 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مواسي خان يونس. إصابات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال يقتحمون سهل الحارة تحت في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أفاد شهود عيان بإقدام المستعمرين على اقتحام أحد المنازل. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات تابعة لجيش الاحتلال المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله. مستعمرون يرفعون أعلام الاحتلال على منزل قيد الإنشاء في بلدة الدير أبو ضعيف شرق خان يونس. مستعمرون يقومون بإعادة بناء بؤرة استعمارية بين بلدتي بيت مرين وبسيط شمال غرب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل الشابين بهاء أيمن ظاهر وعمه إسلام ظاهر فجر اليوم بعد مداهمة منزليهما في بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم. عربيا، جيش الاحتلال ينفض عملية تفجير ضخمة في بلدة المنصورية جنوبي لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام سورية بقصف قوات الاحتلال بقذيفة مدفعية الأراضي الزراعية غربي بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم عجز إمدادات النفط العالمية في 2026، حيث أفادت بانخفاض مخزونات النفط العالمية 95 مليون برميل إضافية في آب الماضي، متوقعة تأخر التعافي الكامل لإمدادات النفط من المنتجين في الخليج إلى عام 2027. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: راية دوت بي أس.
10: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وفي رواية: من حرم الرفق حرم الخير. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف، والرفق سبب كل خير. ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وزاد ابن عيينة: ولا تقاطعوا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وزاد شعبة: كما أمركم الله. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد ثلاث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعنا يوم الدين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وبأحكامه من العاملين، واجعله لنا نورا في حياتنا وفي مماتنا ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الحي القيوم والأول الدائم والإله السرمدي، الملك الصفوح والوهاب المنوح، مالك الذوائب والنواصي، وحافظ الأداني والأقاصي، ومصرف المطيع والعاصي. نسألك أن تمن علينا ببركات لطفك وإحسانك وتوفيقك، والصلاة والسلام على نبي الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات، إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. صدق الله العظيم ورسوله الكريم.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم، أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مواصي خان يونس. مستعمرون يسرقون عددا من رؤوس الأغنام في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث هاجموا بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الظهرة وسهل الحارة تحت في بيتا، وسرقوا رؤوس أغنام من هناك، فيما لاحقت قوات الاحتلال الشبان خلال تصديهم لهجوم المستعمرين في الحارة تحت بالبلدة. مصادر محلية تفيد باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله. مستعمرون يرفعون أعلام الاحتلال على منزل قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف في شرق جنين. مستعمرون يقومون بإعادة بناء بؤرة استعمارية بين بلدتي بيت مرين وبسيط شمال غرب نابلس. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل مواصلات مضايقات الاحتلال وعرقلة دخول المصلين جراء الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب المسجد، وسط منع عدد من الشبان من الدخول لأداء الصلاة. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم عجز إمدادات النفط العالمية في 2026، حيث أفادت بانخفاض مخزونات النفط العالمية 95 مليون برميل إضافية في آب الماضي، متوقعة تأخر التعافي الكامل لإمدادات النفط من المنتجين في الخليج لعام 2027. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا.بي.إس.
9: رايا.بي.إس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: أغنيات الزمن الجميل.

الجنيدي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مواصي خان يونس. مستعمرون يسرقون عددا من رؤوس الأغنام في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث هاجموا بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الظهرة وسهل الحارة تحت في بيتا، وسرقوا رؤوس أغنام من هناك، فيما لاحقت قوات الاحتلال الشبان خلال تصديهم لهجوم المستعمرين في الحارة تحت بالبلدة. مصادر محلية تفيد باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله. مستعمرون يرفعون أعلام الاحتلال على منزل قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف في شرق جنين. مستعمرون يقومون بإعادة بناء بؤرة استعمارية بين بلدتي بيت مرين وبسيط شمال غرب نابلس. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل مواصلات مضايقات الاحتلال وعرقلة دخول المصلين جراء الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب المسجد، وسط منع عدد من الشبان من الدخول لأداء الصلاة. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم عجز إمدادات النفط العالمية في 2026، حيث أفادت بانخفاض مخزونات النفط العالمية 95 مليون برميل إضافية في آب الماضي، متوقعة تأخر التعافي الكامل لإمدادات النفط من المنتجين في الخليج لعام 2027. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 3 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصادر إعلامية تؤكد إقدام جيش الاحتلال على إطلاق قنابل دخانية شمالي مدينة غزة، هذا وقد نفذت قوات الاحتلال عمليات نسب لما تبقى للأهالي من منازل في شمال قطاع غزة. إصابات جراء اعتداء المستعمرين على مواطن وأطفاله عقب اقتحام منزله في منطقة السهل ببلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أفادت مصادر محليه باقتحام قوات الاحتلال منطقة الجيزة في بلدة بيتا، هذا وقد سرقت إصابات المستعمرين قرابة 200 رأس من الأغنام في بيتا جنوبي المدينة. الأسبوع الثالث على التوالي مستعمرون يستبيحون الليل مقبرة باب الرحمة والملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك مؤدين طقوسا تلمودية، كما وأقدموا على النفخ في البوق بمحاذاة قبور المسلمين وذلك بحماية من شرطة الاحتلال. مستعمرون يرفعون علام الاحتلال على منزل قيد الإنشاء في بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين. مستعمرون يقومون بإعادة بناء بؤرة استعمارية بين بلدتي بيت أمرين وبسيط شمال غرب نابلس. دوليا، صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بزعم عقد وزراء خارجية دول الخليج لاجتماع بنظيره من إيراني ضمن مسعى عماني إيراني للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. يكون الطقس بإذن الله في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو، البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
4: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
5: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الجلوس الطويل، قضاء ساعات طويلة دون حركة يرتبط بآثار صحية سلبية حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون بعض النشاط البدني. لذلك حاول تقليل فترات الجلوس المتواصلة وانهض للحركة بانتظام، واستبدل بعض الأنشطة الخاملة بالمشي أو الحركة كلما أمكن.
1: حليب بلادي من الجبري، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون.

0: برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
2: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل النجوم زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوري الناشئين دور النسوي.
1: اليوم ومن موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
2: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت وقتان الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
1: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يأخذنا كتاب سمير عليان والمعنون التعليم في القدس الشرقية، الاحتلال، السلطة السياسية والصراع، والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى داخل المدرسة في القدس الشرقية العربية، حيث يظهر الاحتلال ليس فقط في الحواجز والسياسات الكبرى، بل في تفاصيل الحياة الدقيقة المرتبطة بالتعليم اليومي. لتنطلق المؤلفة من سؤال أساسي: كيف تؤثر يا ترى القوى السياسية والسياسات الإسرائيلية في النظام التعليمي برمته؟ وكيف ينعكس ذلك على المديرين والمعلمين والطلبة والأهالي؟ ومن خلال البحث الميداني وتحليل المحتوى ترسم الكاتبة صورة لنظام تعليمي يعيش تحت ضغط سياسي ومؤسسي مستمر. أحد أهم أبواب الكتاب هذا هو الفصل الخاص بالسياسة والقوة والمناهج والكتب المدرسية. هنا يتحول المنهاج إلى ساحة مواجهة حسب الكاتبة مباشرة بين روايتين ومشروعين تعليميين، فالرقابة على الكتب والكلام للكاتبة إنما تظهر في كامل الصفوف الدراسية وتنطبق على كامل تفاصيل المنهاج الفلسطيني. لذلك ترى بأن تعديل المنهاج والعمل على تشويهه لا يمثل سياسة محايدة على الإطلاق، وإنما يعتبر تدخلا في تشكيل المعرفة والهوية والذاكرة الفلسطينية برمتها. ولذلك يساعد هذا الكتاب على فهم مفهوم أسرار التعليم باعتباره عملية يمكن أن تتسلل إلى المنهج المدرسي وإلى الطريقة التي يرى بها الطالب تاريخه ومجتمعه. وفي الوقت نفسه لا يصور الكتاب للفلسطينيين كمتلقين سلبيين، فهو يخصص مساحات لصوت المديرين والمعلمين والخريجين والآباء، ويبرز أشكال المقاومة والتكيف مع محاولات الضغط عليهم ومصادرات حقهم في الحياة والبقاء والهوية والتعليم أيضا. ورغم أن نطاق الكتاب هو القدس الشرقية تحديدا، فإن أهميته تكمن في تقديره للتعليم الفلسطيني بشكل أوسع، لأنه يوضح كيف يمكن للسياسة التعليمية الفلسطينية أن تصبح بذكاء أداة قوة تسمح لصد محاولات الاحتلال أسرالة التعليم وإنهاك المؤسسة التعليمية وتحويل التعليم برمته إلى ساحة من ساحات الصراع المحتدم. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية FM على كافة الأجهزة الذكية. صار

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مصدر صحفي يفيد بوقوع إصابات في صفوف المواطنين جراء غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة علوان بمدينة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد نمر الغول بعد مداهمة محله التجاري في شارع المقاطعة بالحي الشرقي لمدينة طولكرم. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال لمواطن من سكان مخيم بلاطة ومصادرة مركبته على حاجز عورت جنوب نابلس. مصادر إعلامية تؤكد إقدام جيش الاحتلال على إطلاق قنابل دخانية شمالي مدينة غزة هذا، وقد نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لما تبقى للأهالي من منازل في شمالي القطاع. المدير الطبي للمستشفى الأهلي العربي المعمداني بغزة يحذر من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة جراء توقف المولد الرئيس للمستشفى بسبب نفاذ الزيوت وقطع القيار. إصابات جراء اعتداء المستعمرين على مواطن وأطفاله عقب اقتحام منزله في منطقة السهل ببيت جنوب نابلس، فيما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات احتلال المنطقة، فيما سرقت إصابات المستعمرين قرابة 200 رأس من الأغنام في بيت جنوب نابلس. للأسبوع الثالث على التوالي مستعمرون يستبيحون الليلة مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك مؤدين طقوسا تلمودية، كما وأقدموا على النفخ في البوق بمحاذاة قبور المسلمين وذلك بحماية من شرطة الاحتلال. يكون الطقس بإذن الله في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: من أجلك.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا.

محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: صوتها عالٍ،

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي

بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599 99 995

0: الساعة الآن 5:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: أهلا بكم. مصدر صحفي يفيد بوقوع إصابات في صفوف المواطنين جراء غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة علوان بمدينة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد نمر الغول بعد مداهمة محله التجاري في شارع المقاطعة بالحي الشرقي لمدينة طولكرم. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال لمواطن من سكان مخيم بلاطة ومصادرة مركبته على حاجز عورتة جنوب نابلس. مصادر إعلامية تؤكد إقدام جيش الاحتلال على إطلاق قنابل دخانية شمالي مدينة غزة هذا، وقد نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لما تبقى للأهالي من منازل في شمالي القطاع. المدير الطبي لمستشفى الأهلي العربي المعمداني بغزة يحذر من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة جراء توقف المولد الرئيس للمستشفى بسبب نفاذ الزيوت وقطع القيار. إصابات جراء اعتداء المستعمرين على مواطن وأطفاله عقب اقتحام منزله في منطقة السهل ببيت جنوب نابلس، فيما أفادت مصادر محلية باقتحام قوات احتلال المنطقة فيما سرقت إصابات المستعمرين قرابة 200 رأس من الأغنام في بيت جنوب نابلس. للأسبوع الثالث على التوالي مستعمرون يستبيحون الليلة مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك مؤدين طقوسا تلمودية، كما وأقدموا على النفخ في البوق بمحاذاة قبور المسلمين وذلك بحماية من شرطة الاحتلال. يكون الطقس بإذن الله في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: عين على فلسطين والعالم، رايا.بي.اس. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5:00 مساء
9: برعاية جوال.
10: مساء
2: مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم ودائما في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. احنا معكم دائما على تأثير شبكة راية الإعلامية ودائما برعاية جوال. ورافقكم اليوم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير. خلينا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم إنسان قبل أن يكون طبيبا، بحر من المعرفة قبل أن يكون مديرا، ومبادرا قبل أن يكون مؤسسا، رحلة طويلة من الأثر، تاريخ طويل من القيم. ضيفنا اليوم المعلم الدكتور بشار الكرمي، طبيب مختص في تشخيص الأمراض وعضو مؤسس في جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا ومدير عام شبكة مختبرات ميديكير. أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا فيكم. يعني مقدمة إن شاء الله أكون بستحقها
2: وأكثر من ذلك صدقني. يعني أنا اليوم وأنا كتبت مبارح حتى عندي على الفيسبوك بقول هذه الحلقة الاستثنائية في وجودك دكتور بشار، وأنا من تلاميذك شئت أم أبيت.
3: يعني صعب توضع هذا الوصف، لكن لا شك أن الرحلة اللي قضيناها أنا وياك فترة كانت جميلة، مظبوط بمحتوى خلينا نسميه الزمان انتهت، لكن العلاقة لازالت مستمرة. بالتالي أنا بعتز بهذه الرحلة، لأنه لا شك أن الإنسان برضو بتعلم، يعني مهما يكون الإنسان بتعلم من زملائه ومن أصدقائه، ولا شك أنه الحمد لله يعني بعتبرها التجربة جميلة وناجحة.
2: ورح نحكي عن كثير تجارب اليوم دكتور، ويعني احنا مع مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا من كلكم، احنا مع الدكتور بشار مش رح نحكي عن الطب اليوم، رح نحكي عن كل شيء إلا الطب.
3: صحيح.
2: فبداية دكتور، كيف شايف هالبلد؟
3: يعني أعتقد الواقع بيحكي عن نفسه، يعني بدوش الواحد شرح كثير، لكن اللي بيألمني أنا كإنسان إنه ما في عنا خطة عمل، يعني ما في عنا مبادرات لتغيير هذا الواقع اللي بنعيش فيه، أو على الأقل أنا مش لامسها. يعني في أشياء كثير ممكن تنعمل، يعني ما بعرف أبسط شيء نبلش، يعني مش مجاري خلينا نسميه، لكن هو حياة الإنسان الفلسطيني اليومية، هجمات المستوطنين اللي ما بتتوقفش، المصادرات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، ناهيك عن الأمور الثانية. فيعني احنا في وضع الاستكانة التامة.
2: أيتام، احنا أيتام،
3: يعني ربما هذا وصف صحيح دقيق. احنا يمكن بدي أوسع شوي كلمة أيتام، احنا زي الأيتام اللي إخوته الكبار سرقوا ورثته من أبوه والغرب بلطوا شو فيه.
2: يعني
3: هذا واقع الأمر،
2: مش يتيم، مش يتيم عالي.
3: على كل يعني هذا يمكن هذا اللي بيدفع أي إنسان يضل يعمل ويضل عنده أمل في بكرة أجمل، ويضل عنده أمل في الناس اللي حواليه، يضل عنده أمل إنه هو له دور لازم يكون فيه. يعني مش مسألة إنه إحنا مضطرين ومجبرين ما فينا خيار، لكن هذا دورنا. وأعتقد إنه الشعب الفلسطيني يعني قاعد بيقدم نموذج، يعني مسار الشعب الفلسطيني حاليا هو تحرير العالم من الاستعمار والهيمنة اللي بتمارس عليه قوة بدأ يفيق إنه هو أسير. فالمسار يعني مش اختياري لتحرير الشعب الفلسطيني لحاله. أنا بنظر إلى تحرير البشرية.
2: وإن شاء الله يكون فعلا يعني في أثر على مستوى العالم وأثر على مستوى حتى الشعوب. يعني بلشنا نشوف الأثر، يمكن تأثير الشعوب على حكوماتها قد يكون بده شوية وقت على الأقل خلال الفترة القادمة. خلينا نرجع
3: لموضوعنا
2: أصل الحكاية دكتور. من طول كرم
3: الحمد لله
2: دكتور بشار عدنان الكرمي.
3: نعم.
2: أنهي دراستك الثانوية في طول كرم؟
3: مدرسة الفاضلية عام 78، وربما في السياق اللي كنت أثناء التحضير للبرنامج إنه في هذا الوقت يمكن أعتقد بالكاد كانت جامعة النجاح فتحت أبوابها لكليات أبعد من الآداب والعلوم، لكن ما كان فيه طبعا كلية طب، فكان الخيار هو الذهاب للاتحاد السوفيتي لدراسة الطب. وأنهيت الحمد لله عام 85، ثم عدت إلى فلسطين مرة ثانية للعمل وسنة الامتياز وإلى آخره ومزاولة المهنة، وبعد ذلك أكملت الاختصاص في مستشفى جامعة أردنية، وحصلت على شهادة المجلس الطبي الأردني في مجال علم الأمراض السريرية، وأيضا كنت مسجل بنفس الوقت في الماجستير في كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، وحصلت على شهادة الماجستير، ومن ثم عدت إلى فلسطين. يعني ما كان في عندي تفكير بأي اتجاه ثاني، طبيعي مع أنه الفرص دائما بتكون متاحة للإنسان يفكر بخيارات أخرى، لكن بالنسبة لي كان الخيار محسوم.
2: يعني في دائما سؤال موضوع التخصص علم الأمراض السريرية أو تشخيص الأمراض، شو خلقته على هذا التخصص؟
3: والله هذه قصة يعني ربما مناسب أن أشكر أحد أساتذة الأفاضل وأترحم على روح الأستاذ أسامة عواد من طول كرم. يعني ربما هذا الإنسان هو اللي لفت نظري إلى هذا العلم، وكان ذلك أعتقد في الصف الـ11. فبالفعل يعني أنا في تقديري أن الطب بنهاية المطاف لا يعد عن مرحلتين أساسيتين، طبعا لا أنكر المراحل الأخرى، لكن تشخيص سليم وعلاج صحيح، فهذا جوهر الطب. فتشخيص الأمراض هو الأساس، يعني إذا الطبيب الحاذق استطاع أن يصل إلى التشخيص تبدو بعد ذلك رحلة العلاج والمتابعة صحيح. ميسورة نوعا ما. هذا طبعا مرة ثانية لا يلغي الكثير من الأمور الجانبية المساهمة في العلاج، لكن كان في تقديري أنه هذا الاختصاص هو اختصاص مطلوب ونادر، وشاءت التقدير المولى أنه ربنا يمكنني أذهب لهذا الاختصاص في مستشفى الأردنية وأعود إلى فلسطين. وأكون صادق معك، كان تقديري أنه هذا الحكي بداية التسعينات أنه الأمور راح تكون وردية أكثر لهذا النوع من الاختصاص. يعني سابقا خلينا أقول كان الطبيب في مراحل تطور الأشعة أمر سهل، إنسان وقع على إيده سهل يأخذ صورة الأشعة ويتفرج عليها وفي كسور في شيء كسور إلى آخره. لكن تطور الهائل اللي صار في أقسام الأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية جعلت من الصعب بمكان أنه طبيب يلم باختصاصين في نفس الوقت، وبالتالي هذا أعطى دفعة كبيرة جدا لتطور الطب الشعاعي. بنفس الوقت عندما كنا نتكلم عن فحوصات يمكن للطبيب العادي أو الطبيب الممارس في حياته العادية ربما يحتاج إلى 50-60-100 فحص، لكن نتكلم اليوم عن 2000-2300 فحص عندنا في مختبراتنا لوحدنا أو 2500. من الصعب بمكان أنه الطبيب يلم بتفاصيلها. عندما نقول بتفاصيلها لأنه الطبيب تعرضه لهذه الاختصاصات أو لهذه العلوم الفرعية أو العلوم الأساسية في الطب بتكون في سنوات مبكرة، سنة ثانية وثالثة، وسرعان ما يغادرها إلى الأقسام السريرية، وبالتالي لا تعود لديه التفاصيل واضحة بشكل كافي في ذهنه بعد ما يتخرج ويساوي الاختصاص. بالتالي لابد أن يكون في هناك اختصاص يجسر ما بين المختبر بتفاصيله وتعقيداته وظروفه وبين النتيجة التي يقرأها يتصل لدي الطبيب. وأكد مرة ثانية أنه المختبر في نهاية المطاف لا يشخص، يعني هو يضع المادة اللازمة بين يدي الطبيب، الطبيب يستمع إلى المريض يأخذ السيرة المرضية، أحيانا كثيرة يرجع إلى سيرة الوالد والوالدة والعائلة، يعني
2: تاريخ المرضي وتاريخ العائلة،
3: أين سافر أين أقام، لأنه في أمراض تنتقل في أو تنتشر في مناطق أو إلى آخره. وأيضا المهنة التي يمارس الإنسان، أحيانا كثير من الأمراض سواء الانزلاق الغضروفي أو الآخرية أو الأمراض الوظيفية مرتبطة بالمهنة، بالتالي الطبيب يجمع هذه الكم الهائل من المعلومات ويستند إليها في طلب الفحص الواجب الاستناد
2: اختيار الفحص الصحيح
3: أو الصحيح من مئات الفحوصات. والأهم من كل ذلك أنه المختبر والأشعة هي التي تقدم الدليل المادي الملموس على مسار العلاج. لماذا أخضعت هذا المريض لاستئصال على سبيل المثال سيدة لاستئصال ثدي بينما سيدة أخرى لم يتم استئصال الثدي لديها، لأن الأولى لديها ورم وإلى آخره والثانية كتلة حميدة. بالتالي هذا هو المستند الذي يمكن للطبيب أن يذهب به سواء لأي مسألة مهنية أو لأي مسألة قضائية
2: يستند عليه.
3: يستند عليه. وكذلك الأمر بالنسبة للأشعة، فلم يعد الطب مثل ما كان قبل عشرات السنين يعتمد بالأساس على حدس الطبيب وخبرته
2: التشخيص السريري فقط
3: والتشخيص السريري، وإنما يستند إلى دلائل ومستندات مادية يمكن إثباتها بشكل ملموس ويمكن إعادتها وإعادة نفس النتائج والحصول على نفس النتائج طبعا ضمن المعايير العلمية.
2: يعني إحنا رح نحكي شوي عن هذه التفاصيل دكتور لما نوصل لواحد من المفاصل
3: ربما هذا يعني يجيب على سؤال إنه لماذا ذهبت
2: نعم
3: لهذا الاختصاص،
2: وعشان هيك رح نحكي في مفصل آخر هو مفصل ميديكير. بدي أحكي أنا هلأ عن عودتك للبلد ودخلت معترك وزارة الصحة الفلسطينية.
3: قبل وزارة الصحة، يعني عندما عدت إلى فلسطين عام 91 طبعا ما كان لسه في لسه وزارة الصحة، كانت لسه الإدارة المدنية، وبالفعل عملت في الجهاز الرسمي الحكومي لفترة، وبعد ذلك غادرت الموقع لأسباب بين قوسين أمنية، وثم عدت مرة ثانية عام أعتقد 95 أو 96.
2: يعني احنا نقول كل أسباب وطنية.
3: نعم.
2: أمنية بالنسبة لهم، وطنية بالنسبة لنا.
3: نعم صحيح صحيح، يعني هي قصة أخرى زي ما أقوله. ثم عدت للعمل مع عندما تشكلت وزارة الصحة واستلمت إدارة المختبرات بنوك الدم في الضفة الغربية حتى أعتقد عام 98 أو 99. لكن كانت عندنا رؤيتي في المسار العمل الوظيفي لشخصي دون انتقاد لأحد، فالتحقت في المجموعة التي تعرف اليوم بميديكير.
2: خلال هذه الرحلة وتحديدا في 96 تم تأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. يمكن بهذاك الزمن لم تعرف قضايا الثلاسيميا حتى، يمكن كانت جزء من الأمراض الغريبة يعني بين قوسين، أو كم من طفل يولد مريضا بالثلاسيميا وست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات ويتوفى. تم تأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا وكنت عضوا مؤسسا فيها.
3: يعني هي بالفعل يعني قصة تروى. بداية لم أكن منخرطا بعمق في فكرة الثلاسيميا، لكن كنت عضو مؤسس. كان هناك زملاء آخرين لهم كل الشكر على رفع راية الثلاسيميا، واعتبروا أن الثلاسيميا بحد ذاتها هي مدرسة لأنها تمثل نموذج، ويمكن إذا أسعفنا الوقت نتطرق الواحد بعمق أكثر لهذه التجربة. لكن بالفعل كنت من الأعضاء المؤسسين لجمعية الثلاسيميا، ثم تم اختياري لرئاسة الجمعية على مدار أعتقد من 98 حتى 2025. وهذه مسيرة لا شك أنه أفرزت أو أنتجت قضايا مهمة. بداية الفحص الطبي قبل الزواج، وبالتالي انخفاض عدد المرضى الجدد في فلسطين، هذا أمر جدا مهم. ارتقاء متوسط عمر المريض من 8 أعوام مثل ما أشرت إلى 26 عام 27 عام، لأن نتكلم عن مرضى متزوجين عندهم أبناء إلى آخره إلى آخره. وبالتالي هي قصة نجاح للمجتمع الفلسطيني. ومن هنا أنا بقول عن جمعية الثلاسيميا مدرسة، يعني استطاع المجتمع الفلسطيني في خضم انتفاضة ثانية، في خضم أولويات لا نهاية لها لدى المواطن، أنه يكرس جزء ولو بسيط من وقته المواطن العادي حتى يفحص، حتى يلتزم بالفحص الطبي قبل الزواج. وأشير إلى أنه هذه المشاريع وهذه المبادرات في مجتمعات مستقرة أكثر لم تعطي الثمار التي أعطتها في المجتمع الفلسطيني. يعني إحنا على المستوى العربي والمجتمع الأول عربيا في الحد من الولادات المريضة الجديدة، ربما نأتي مباشرة بعد الدول المتقدمة أو دول لديها من استقرار والإمكانيات مثل قبرص مثل اليونان مثل إيطاليا، اللي استطاعت أن تجعل من الثلاسيميا قصة من الماضي. وربما عام 2013 شهدنا عدم ولادة حالات جديدة في فلسطين، لكن ربما لعدم الاستقرار في الأوضاع في فلسطين، الإضرابات التي حدثت، ربما ظنون البعض أو اعتقاد البعض أنه هذا الموضوع قد أغلق ملفه، للأسف رجعنا نرى بعض الحالات. لكن الآن هناك مبادرة متجددة من أجل أن نعود بوضع مجتمعنا إلى عام 2013، أنه ما ينولدش في مجتمعنا أي مريض جديد. يعني عندما تقول صفر حالات مريضة، يعني نتكلم عن حالة أو حالتين بالعام يعني يمكن التعامل معها، لأنه في نهاية المطاف هنالك أسباب قد تكون خارج عن السياق تؤدي إلى ولادة حالات مريضة جديدة، لكن نريد أن تكون أقل ما يمكن.
2: هو يفترض أنه اليوم موضوع الثلاسيميا فعلا أقل ما يمكن. يعني يمكن أنا بستمتع في الحديث عن موضوع الثلاسيميا، يعني تزامنا وعملنا مع سويا في هذا الموضوع.
3: يعني أنت كنت في الهيئة الإدارية على مدار سنوات، وبعدين استلمت موقع في الإدارة التنفيذية، لكن هي مرة ثانية تجربة ثمينة، وبتمنى أنه المجتمع الفلسطيني يستفيد منها، لأنه ما يمكن تحقيق في مجال يمكن تكراره وإن كان بتصرف في مجالات أخرى.
2: يعني دائما نقول إحنا يعني هاي تجربة جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا بتأسيسها باللي وصلت له ممكن تعمم أو تطبق على أمراض أخرى، ممكن الحد منها على الأقل وليس الانتهاء منها تماما. يعني على
3: الأقل. يعني الوعي اللي صار في المجتمع شبكة العلاقات اللي انبنت هذه ربما أثمن من التطبيق ذاته. يعني قدرتك على التصدي لمرض، بالذات احنا نتكلم عن مرض وراثي، نتكلم عن مرض يمكن الوقاية له في لحظة مفصلية من لحظات حياة الإنسان اللي هي الزواج، وبالتالي قدرة الجمعية على الدخول، قدرة المؤسسة على الدخول على قرار الشاب والشاب عند الزواج، هذا مش مسألة بسيطة. يعني هذا مؤشر أنه عند الشباب والصبايا من الوعي ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مصيرية تسهم في جودة حياة أبنائهم في المستقبل وجودة حياة المجتمع. بالتالي بالفعل تجربة ثمينة.
2: الثلاسيميا العالمية وانتقالا من جمعية أصدقاء مادة الثلاسيميا فلسطين إلى الجمعية الثلاسيميا العالمية وأنت عضو فيها،
3: ربما في ذلك الوقت كنت ممنوع من السفر، اطلع الدكتور بسام مجز وزميلي جهاد أبو غوش واعتقد الدكتور هشام درويش بعدة مهام في تلك الفترة، على الرغم من أني كنت رئيس الجمعية لكن منعي من السفر حال دون مشاركتي، لكن لاحقا طبعا أصبحت جزء من هذه المنظومة اللي كنا بنتمنى أن يكون عندها موقف متقدم في ظل الهجمة على مرضانا في غزة، لن أقول غزة بكاملها لكن على الأقل كجمعيات مهنية عالمية على الأقل أن تنحاز لصالح المريض، لكن هذا للأسف الشديد لم نشاهده. وهذا بعتقد أنه
2: مع أنه طلب يعني طلب رسميا فلسطينيا من جمعية الثلاسيميا فلسطين بإصدار موقف اتجاه مرض ما يحدث لمرض الثلاسيميا.
3: أعتقد أن المراسلات اللي قمنا فيها كجمعية وأنا شخصيا كرئيس الجمعية في ذلك الوقت بالعشرات، والمكالمات واللقاءات الشخصية في أكثر من، وكان تقديم لوضع مرضانا في غزة في إحدى المؤتمرات في قبرص، وعلى الأقل حماية المريض، على الأقل عدم استدام المشافي الطواقم الطبية. يعني لا أتكلم مع هذه المؤسسات عن أمور سياسية حتى يتحججوا أنه إحنا بدنا نكون حياديين ولا آخر الأسطوانة اللي كلنا بنعرفها، لكن على الأقل ينحازوا للمريض. للأسف يعني هذا لم يحدث، وهذا أعتبره وصمة عار في جبين هذه المؤسسات. يعني في نهاية المطاف إذا لم تنحاز للمريض في لحظة الضعف ولحظة الاستهداف متى سوف تنحاز؟
2: إذا لم تنحاز للإنسانية
3: يعني كثير المؤسسات يعني لا الإنسانية ولا لا مريض ولا لا مثل ما أشرت لعاملين صحيين يعني ولا مرافق صحية. طول يعني طوال السنوات الماضية نتكلم حصانة الفرق الصحية، حصانة المنشآت العلاجية إلى آخره، لكن هذا كل نهار أمام جبروت وصلف وعدوان المحتل.
2: وبالثلاسيميا وفي غزة، ويعني كانت واحدة من الفرص أن زرنا غزة قبيل الحرب يمكن فترة. كيف شفت على غزة؟
3: يعني
2: شبابنا هناك
3: يصعب الوصف في ذلك الوقت، يعني يصعب الوصف طبعا الآن يصعب الوصف من ناحية ثانية، لكن في ذلك الوقت العنفوان، الروح المبادرة، الأمل، الرغبة في تحقيق شيء. يعني هذا لمسته أنا شخصيا، وبعتقد أنت أيضا لمسته عند المواطن عند المسؤول. فعلا يعني كان في نموذج فريد من نوعه أنا بعتبره، ويعني نتأمل أنه هذا الروح لا زالت موجودة على الرغم من آلة الدمار والقتل. على الأقل ربما الأصدقاء المشتركين اللي بتشارك أنا وياك في معرفتهم بيمدونا بالأمل حتى اللحظة، أنه إرادة الأهلنا في غزة مزبوط تضررت كثيرا، بمعنى أصيبت كثيرا، لكن روح المعنوية مرتفعة. لا شك أن الألم كبير جدا ويفوق الوصف، لكن مرة ثانية أنا بنظر أنه قدر الشعب الفلسطيني أنه يكون منقذ للعالم، يعني وليس منقذ لنفسه أو الأمته اللي حواليه. يعني أنت تقدم نموذج مختلف ل من الوعي، من المعرفة، من التضحية، من نكران الذات، من الإصرار على الحرية والحياة. هذا مش سهل يعني في ظل التواطؤ العالمي، في ظل الصمت الإقليمي، يعني إلا مبادرات خجولة، يعني لا زالت آلة القتل مستمرة
2: نصف يعني، والعالم يعني يرى بعين واحدة والعين اللي بده إياها. أنا شفنا
3: العين اللي بده إياها. يعني محزن إنه حملات تنظم لإنقاذ كائنات مهددة بالإنقراض، لإنقاذ ارتفاع حرارة كرة الأرض وذوبان الثلج، لكن لا ينظم أي شيء لإنقاذ الإنسان. يعني إيش هي هذه الإنسانية؟ ما بعرف. يعني هذا ربما في الحوارات الداخلية اللي بتدور بيني وبينك دائما بقول أنا كطبيب، يعني إني أشوف إنسان مريض بصرف النظر عن دينه أو طفل، تحديدا طفل، لا يمكن أمر عنه مر بالكرام مهما يكن. في نهاية المطاف الإنسان إنسان.
2: أنت بس إحنا بنشوف شعب كامل يباد.
3: هذا مؤسف، هذا مؤسف ومحزن. محزن ليس فقط للضحايا اللي هم إحنا، وإنهم مؤسف للبشرية. يعني مثل ما سئلت في المؤتمرات اللي بنشارك فيها، كيف أنتوا فلسطين؟ إحنا بخير، بس البشرية مش بخير، العالم مش بخير، أما إحنا بخير، إحنا محتلين وبنقاوم، إحنا بخير، لكن الإنسانية اللي مش بخير. لنطوي هذه الصفحة.
2: لنطوي هذه الصفحة. بدي أرجع على موضوع جمعية التلاسيميا، وأنت يعني تقدمت في استقالتك في الجمعية من منصب رئيس الجمعية.
3: صحيح.
2: إيش؟
3: ربما هذا حديث قديم، يعني أنا منذ عام 2016 والحديث الداخلي الدائر أنه لدينا رسائل كناشطين مجتمعيين. الرسالة الأولى التي وصلناها للمجتمع أن إذا وضع الهم العام المشترك اللي هو الثلاسيم على الطاولة نستطيع أن نتناوله بنجاح، وهذا أثبتنا من خلال خفض أعداد المرضى الجدد. الرسالة الثانية التي حرصت على ترجمتها للمجتمع الفلسطيني أنه التباين في المواقف السياسية لا يجوز أن يفسد المشروع العام، المشروع الوطني، مشروع الثلاسيمة. والحمد لله استطعنا في جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيمة أن نكون بكافة ألوان الطيف الفلسطيني، واستطعنا أن نضع أيدينا بأيدي بعض وننجز شيء. الرسالة الثالثة اللي كنت حريص على إيصالها أنه الرئيس لا يبقى رئيسا للأبد. يعني ليس قدر الرئيس أنه ينتهي قصرا أو بغض النظر عن وسيلة الإنهاء القصري. فمن عام 2016 احنا بنتكلم عن هذا الشيء، لكن اكون صادق معك، يعني ربما تاخير التنفيذ للاسف انحسار روح العمل الطوعي في المجتمع الفلسطيني. يعني اصبح من الصعوبه بمكان ان تجد متطوعين يكملوا المشوار من بعدك، يكتسبوا نوع من الخبره الى اخره، يكون عندهم النفس للعمل التطوعي. هذا انحصر كثير في المجتمع الفلسطيني، واعتقد كلنا بنلمس هذا الشيء بغض النظر عن الاسباب. فهذا اخر القرار يعني بشكل كبير، لكن ربما تزامنت.
2: اذكر قبل ذلك يمكن في 2022 انت كنت مصر على تقديم الاستقاله. صحيح. بذلك الوقت. صحيح. وحتى حكيت انه بدي،
3: وكان الحديث عن احد الظملاء انه يستلم، لكن نعم. ظروف موضوعي حالت دون ذلك.
2: وتم الضغط عليك للبقاء في المنصب.
3: يعني هي مره ثانيه لا تفيد للمشروع انه لا سمح الله يتاثر او يتعرض لانتكاسه، لكن الحمد لله لان الزملاء زميلنا الدكتور اياد صندوق يعني تسلم المسؤوليه بجداره وكفاءه مع كافه الزملاء في الهيئه الاداريه، وطبعا لازلت معهم من الناشطين في الجمعيه، يعني هذا مفروغ منه مثل ما يقال، لكن ليس في الموقع الرسمي. ربما تزامنت جملة أمور للوصول لهذا القرار بعد الانتخابات يمكن بأشهر قليلة، أنه حال وقت للمغادرة، فأثقلت على زملائي لقبولها، مشهورين قبلوها، ومثل ما أشرت يعني لازلت في الميدان، بمعنى ما أكلف به من لقاءات من نشاطات ضمن استطاعتي جاهز لتأديتها.
2: يعني هي التجربة واجبة، يعني حتى يعني من يستلم منصب رئيس الجمعية قد يكون بحاجة إلى البعض الوقت كمان، يعني بمعنى أنه إذا ما بلشش هلا رح ينعمل شيفتنج للتجربة لبعد سنة وسنتين، وبالتالي لو استلمها قبل ثلاث سنوات أكيد اليوم رح يكون هو متمكن أكثر. يعني هي فكرة النموذج الذي يقدم.
3: الميزة في زميلنا الأخ إياد، دكتور إياد صندوق، أنه هو ناشط في الثلاثية منذ مرحلة المدرسة، يعني هو كان وهو على صفوف مقاعد الدراسة المدرسية كان ناشط مع الجميع أعتقد قبل قريب 30 عام، واستمر نشاطه، فهو قريب من الجمعية بمعنى أنه مطلع على تفاصيلها، رسالتها، فلسفتها إلى آخره، وكان أمر سهل على الأقل أن المسار يستمر في نفس النهج إن شاء الله.
2: يعني وهذا ما نأمله في موضوع الثلاسيميا، وعن جد نقدر نوصل لصفر ولادات ثلاسيميا وفعلا نحكي عن جودة حياة أفضل للمرضى وخصوصا بالظروف اللي بنمر فيها. ومن الثلاسيميا للميديكير
3: قصة مختلفة.
2: قصة مختلفة مفصل آخر ونحكي عن ميديكير من مختبر وشركة ناشئة إلى اليوم نحكي عن

0: 37 فرع اعتقد وصلت 37 فرع
1: في الثلاثينات لكن لا
0: 37 انا بقول لك 37
1: هي قصه مختلفه بالفعل.
0: نعم 37 فرع اليوم نحكي عن اكثر من 2500 فحص طبي.
1: نعم. 150 زميل وزميله من الاطباء والحمل الدكتوراه والماجستير, يعني هي قصه نجاح انا بعتبرها.
0: نعم.
1: وربما في جلسه سابقه اشرت الى ان عالم العلوم المخبريه الطبيه ما قبل ميديكير غير ما بعد ميديكير.
0: وانا استوقفت هاي الجمله, يعني انا وقفت عند هاي الجمله شوي اقول الحياه المخبريه في فلسطين ما قبل الميديكير ما بعد الميديكير.
1: الاطباء طبعا القدامى والمهتمين بيعرفوا ايش كان الوضع. الوضع يعني طبعا بعد 67 معروف انه حاله التضييق اللي عاشها المجتمع الفلسطيني, ما في كليات طب, بتلاقي شخص بده يربي دراسه الطب بده يغادر فلسطين للدراسه في الاردن في سوريا في مصر الى اخره, والكثيرين آثر انه يكمل رحله الاغتراب سواء في دول الخليج الكويت والسعوديه الى اخره, وكله اللي كانت ترجع على فلسطين سواء لأنها فقدت المواطنة أو لظروف الحياة الشاقة. ربما أكثر من زميل يعني التقيتهم في الخارج أثناء فترة الاختصاص بدأوا حياتهم المهنية هون في فلسطين لكن اضطروا للمغادرة. فكانت الخدمات الصحية منقسمة إلى أو على تقوم على عاتق الجهاز الرسمي الحكومي اللي هو تحت راية الاحتلال أو مظاهرة الاحتلال, ونشطت في هذه الأثناء المبادرات الوطنية سواء لجان العمل الصحي, الهلال الأحمر, أصدقاء مريض, لجان الزكاة إلى آخره إلى آخره, وهدفت إلى سد الثورة والنقص المطلوب في هذا الواقع. لكن بقيت الأمور على بساطتها, وربما حتى لا أحمل الجانب المهني الوطني أعباء كبيرة, لم تكن قد حدثت الاختراقات التقنية سواء في تقنية الأجهزة أو التطبيقات في عالم المختبرات الطبية. يعني أذكر أنه فحص بسيط مثل عد الدم الكامل سي بي سي اليوم بيعملوا الجهاز بخلال أعتقد 45 ثانية أو هيك شيء, كان بيستغرق ساعات من العمل اليدوي والعد تحت المجهر بكم كرة دم حمراء وإلى آخره ومعادلات رياضية. بعض الفحوصات كانت تستغرق حتى وقت قريب, يعني لما بدأت الاختصاص كانت تستغرق يوم يومين وثلاثة حتى تخرج النتيجة. الآن تتكلم عن عبوة يعني بتيك جاهزة خلال ساعة ساعة ونص بتطلع النتيجة. في ذلك الوقت هذا لم يكن موجود, وكان الطبيب إذا أراد أنه يعمل فحص بين قوسين متقدم على سبيل المثال فيتامين بي 12 أو فحص هرمون الغدة الدرقية, ما كان في أجهزة, ما كان في تطبيقات, وما كان في استثمارات بهذا المجال. كان في هناك أشخاص مهمتهم المرور على المختبرات البسيطة في البلد وجمع العينات والذهاب بها إلى داخل الخط الأخضر, وبعد أسبوع بتستلم النتيجة. طبعا هذا الانقطاع ما بين المختبر والطبيب المعالج له مشاكله. الحوار الطبي مهم جدا للوصول لتشخيص سليم. في نهاية المطاف مثل ما أشرت يعني المختبر ما بيشخص,
0: فقط بعطيك
1: هو جزء من العملية التشخيصية لكن تشخيصه عند الطبيب. انقطاع السلسلة ما بين المختبر ما بين الأشعة والطبيب المعالج هو يعيق كثيرا في مستوى الخدمة المقدمة. بالتالي كان هناك في فرصة لتقديم خدمات مخبرية متقدمة. والحق وللتاريخ المبادرة جاءت في أواسط التسعينات, مجموعة رياديين والتقوا مع مجموعة مستثمرين لأسباب موضوعية كثيرة. التجربة فشلت مع نهاية الألفية فابتدأنا مرة ثانية من الصفر. المرة الثانية يعني إذا كانت المرة الأولى مع المستثمر واعد, المرة الثانية كانت أصعب بكثير لأنه كيف تعيد الثقة لإنسان جرب تجربة سابقة وفاشل. لكن لنقول أنها لا خيار للمضطر, يعني كان هو مستثمر وزي ما بيقولوا في
0: شمام خيار,
1: يعني واقع في الحفرة. فبدأنا عام 2001 نرمم الوعي, نرمم الثقة في الأداء, نرمم الثقة أو نبني ثقة بين المختبر والمواطن. ربما دائما أقول أنه سابقا كان المواطن الفلسطيني اللي بيحمل كومة الأوراق وبيطلع فيها على عمان يلقى بها جانبا وبيبدأ من أول وجديد سواء أشعة أو مختبر. فهذا

0: نبحث عن أجهزة بديلة حتى نضمن أن نعطي المواطن نتيجته في الوقت المناسب. انتفاضة ثانية طبعا مثل ما قلت سلاسل التوريد إلى آخره إلى آخره. ففي أثناء الانتظار خطرت الفكرة لماذا لا نضع هذه الأجهزة في موقع آخر، ومن هون بدأت سلسلة فروع ميديكير تنتشر حتى غطت كافة مدن الضفة العربية والتجمعات خارج المدن الكبرى. أعتز أنه بدأت مع 3 زملاء والآن نتكلم مثل ما أشرت عن 150 زميل وزميلة في مختلف مجالات الطب المخبر. يعني إحنا زي ما يقولوا تركنا كافة اختصاصات الطب لأصحابها وركزنا على هذه الجزئية لمرة ثانية. إذا الطبيب شخص بشكل سليم يسهل عليه العلاج. يعني ربما يوميا تحدث قصص نشاهد فيها نتائج يعني مؤلمة لمرضى تلقوا خدمات يفترض أنها تكون ذات مصداقية، ولكن للأسف لا، لا زال في هناك الكثير اللي عملوا. ما بدعي أنه إحنا في ميديكير إحنا ما في عنا أخطاء، لكن على الأقل في عنا نظام للمتابعة والمراقبة والتعلم. يعني إحنا من إن لم يكن أول مختبر خاص، إحنا أول مختبر خاص بالفعل يحصل على شهادة الآيزو الفنية. واستطعنا أن ندمج هذا النظام بمنظومة البرمجيات الخاصة بشركتنا، وبالتالي ليس خيارا للفني في أي فرع من فروعنا أنه يخرج خارج سياق
1: الجودة.
0: الجودة مرة ثانية هذا يعني أنه ما في أخطاء بتوقع، لكن نحاول أن نقللها بقدر الإمكان ونتعلم الأخطاء و
1: يعني في هذه الرحلة الطويلة وفي رحلة ميديكير والأيزو، سمعت أنا كمان قبل فترة كان في إشي تاني دخلته ما بعرف شو هو، بس بيحكوا عنك دكتور إنك شديد في موضوع الإدارة.
0: ربما مش شديد، يعني ربما هو وصف، ربما كنت أتكلم مع أحد الزملاء أول أمس اللي هو الرغبة في الإنجاز. الحديث الشريف: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. يعني ما في مجال لأنصاف الحلول، ما في، بالذات في صحة الإنسان هو في كل مجال، ما في شيء. يعني البنا والمهندس في عنده خيار إلا يتقن البناء، يعني بنهار على رؤوس أصحابه السائق. أي إنسان، المعلم،
1: يعني أنا دائما بقول إنه بالعادة هاي شغلتك، هذا دورك، أنت بتعمل هون اعمل بشكل جيد وأقرب إلى يعني المثالية. إنه المثالية
0: مش المثالية، هي التعلم من التجربة. التعلم من التجربة، يعني ربنا حبانا بعقل ناقد، عين بصيرة ومعرفة، وبالتالي الأخطاء واردة اتعلم منها، الأخطاء واردة اتجنبها. يعني هذا الشيء البسيط. فربما يعني برفض أنا أنه إن أقول عن حالي شديد بقدر ما هو أنه رغبتي في أنه بالفعل. يعني دائما بنقول وبنكرر للزملاء أنه كل حالة مرضية، كل حالة، كل عينة بتيجينا هي تخص أب، أخ، أخت، زوجي،
1: قصة
0: ابني،
1: الإنسان
0: بخصك. يعني هذا بدك تتعامل معها وكأنها عينة والدك أو والدتك أو أختك أو زوجتك أو ابنك. بالتالي ما في مجال، يعني في الصحة ما في مجال أنصاف الحلول وحتى أرباع الحلول. ويعني إحنا
1: الصحافة شوية مزح
0: مرة ثانية، ما في شيء مزح. يعني أبسط الأشياء ممكن تكون جادة وقاتلة، وممكن تكون بنتائج وخيمة، وبالتالي ما في مجال.
1: في 30 ما أخذت ستيب وتراجعت وقدمت حدا في رئاسة الجمعية في الميديكير.
0: يجري العمل لذلك، يعني مش استثناء. ربما الفارق انه الجمعية جمعية خيرية تطوعية عامة مفتوحة، لكن ميديكير شركة خاصة، وبالتالي الخطوات ينبغي ان تكون مدروسة. وربما دائما بنقول انه من سيأتي بعدنا أو مهد لقدومهم بعدنا بدهم يواجهوا عقد مختلف وعصر مختلف. يعني الآن التقنيات الهائلة اللي بتتقدم في مجال الـ AI، مجال الـ IT، ومجال التطبيقات في مجال الوراثي، يعني هذه عالم مختلف. احنا لازلنا يعني الاطباء من جيلي وربما اصغر قليلا، يعني ليست في واردنا. يعني بنحاول نفهمها، بنحاول نتابعها،

0: يعني استحدثنا احنا طبعا دائرة AI و IT, وأول أمس يعني سعدت أنه في هناك مساعد AI أنتجنا إحنا بساعد المواطن اللي بيتصل كيف يأخذ أجوبة, لكن هو لازال في موضع التجريب. نتأمل أنه قريبا نطلقه في السوق الفلسطيني, أنه على الأقل يجاوب المواطن على الأسئلة الملحة, الأسئلة الأكثر ترددا علينا. فيعني لا شك أنه مستقبل مختلف كثير من ربما قبل أيام كنا في جلسة في مجال علم الأمراض تحديدا كيف نهيئ ميديكير للمستقبل في هذا المجال. يعني كثير مثل ما قلت يعني كان في السابق أنت بدك تكرس مجموعة أشخاص لإنتاج فحص أو لإجراء فحص واحد بسيط, اليوم أنت بتوضع العينة على الماكنة تعطيها التعليمات وهي تكون بالمطلوب من ألف إلى ياء. الآن هذا قاعد بنعكس أيضا على كافة المناحي في المختبر. يعني قريبا التقنيات هذه والذكاء الصناعي والتطبيقات سوف تحل كثير من مهام الإنسان, لكن هذا طبعا لا يلغي الحاجة لإنسان, لأنه في نهاية المطاف هناك من يجب عليه أن يوقع على ورقة رسمية يكون مسؤولا أمام القضاء وأمام الجهات المهنية عنها. لماذا أجريت العملية الفلانية, لماذا أخضعت المريض للإجراء الفلاني, لماذا أعطيت الدواء الفلاني. فهذا بدها إنسان, ما بنفع فيها روبوت.
1: وحتى يعني الروبوتات اليوم نحكي عنها تطوير الأعمال بما يتناسب مع هذه الثورة التكنولوجية الموجودة وتحديدا موضوع الـ AI. من ميديكير للست منيرة الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية.
0: الله يعطيها الصحة والعافية. يعني يا رب. والدتي هي قصة فلسطين.
1: نعم.
0: والدتي مربية قضت أعتقد 40 عام في التربية والتعليم ليست الحكومية, أقصد وكالة الغوث. وبداية حياتها كانت في حيفا. والدتي مواليد حيفا. ومع أحداث 48
1: ست منيرة قرمان.
0: نابلس و
1: قرمان
0: من عائلة قرمان. نعم.
1: نعم
0: طبعا عائلة قرمان من العائلات العريقة في فلسطين, ولجأت إلى نابلس إلى أصل عائلة قرمان سابقا. هم أصلا من نابلس لكن والدها وجدها ذهبوا للعمل في حيفا واستقروا فيها نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين, ورجعت إلى نابلس مع عائلتها مع والدتها وأخواتها. ثم تزوجت والد رحمة الله عليه في وانتقلت العيش في طول كرم, واستمرت يعني حتى الحرب الأخيرة عندما يعني استضفت عندي أو هي حاليا موجودة عندي في رام الله. فهذه الرحلة في اعتقادي أنه تستحق التسجيل, تستحق التدوين من زاويتين, الزاوية الإنسانية الشخصية اللي تربطني في والدتي ربنا يعطيها الصحة وطولة العمر.
1: آمين.
0: والزاوية الثانية قصة فلسطين مرة ثانية, يعني هي قصة المواطن الفلسطيني اللي خرج من بيته لاجئ نازح أصر أنه يتعلم, أصر أنه يشق حياته في رغم الصعوبات, بنى أسرته, أدى الرسالة, وبنتأمل أن كذلك وإحنا قلنا كذلك أن أدت رسالة التعليم على أكمل وجه, وبالتالي هي تستحق أن تروى. فقبل يمكن أعتقد سنتين أو قريب من ذلك الوقت كتبت نص يتطرق إلى هذه المفاصل في حياة والدتي, وطلبت من إحدى الصحفيات الفاضلات مرح حجازي أنها تساعدني في إنتاج فيلم عن والدتي. وأعتقد ومش أعتقد يعني جازة من أنت لك يد فيها كان.
1: كان للشرف والله دكتور أكون جزء من هذا.
0: الحمد لله يعني قدرنا أنه نوضع هذه الرسالة والمسيرة بشكل موثق. ومشكورا تواصلت مع الصديق الدكتور صائب بركات اللي أيضا قام بإجراء مقابلات مع والدتي, هو زوجته الفاضلة أم عمر, وقام بزيارة حيفا والتصوير فيها وإلى آخره. ونتأمل أنه خلال فترة وجيزة يتم إطلاق هذا الفيديو
1: إن شاء الله, ونشوفه قريبا
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: يعني
0: قصة تروى.
1: نعم القصة تروى وقصة يعني ست منيرة هي قصة فلسطين, وإن شاء الله قريبا بنشوفه منشور هذا هذا المنتج والإنتاج الذي يوثق يعني حياة ست منيرة ويوثق فيها
0: كنموذج
1: مفاصل القضية الفلسطينية. نعم صحيح,
0: صحيح.
1: بكل مفاصلها. يعني دكتور دائما الوقت معك يمر بسرعة, بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا, وأشكرك على يعني هذا الجزء البسيط, لأن أنا دائما معك أنا الوقت مفتوح.
0: الله يبارك.
1: فإحنا يعني سرقنا من الوقت اليوم هذه الساعة إلا 10 دقائق بمعيتك دكتور, فشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم.
0: شكرا لكم.
1: وأنتم كمان أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا, شكرا دائما لمتابعتكم, وانتظرونا أكيد إن شاء الله الأحد القادم بضيف جديد وقصة جديدة ومحتوى جديد. ابقوا بألف خير. تحياتي لكم, أنا أحمد عياش, السلام عليكم.
2: ضيف الراية, حوار مهني وشخصي, جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها, ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5 مساء
3: برعاية جوال.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا, صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا, من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الجنيدي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد،
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: من

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واسلك بي في اتباعه مسلك الأقوياء من المتقين، وهب لي من محبتك ومحبته ما أدرك به منازل السابقين من المحبين والمحبوبين، ووفقني للأعمال الصالحة والنيات الصادقة والمقاصد الحسنة ما أكتب به في ديوان الكمل من العباد الصالحين، واعمر قلبي وجوارحي بما عمرت به قلوب وجوارح عبادك المخلصين، واجعل لي قدما راسخا في تقواك، وسببا قويا يوصلني إلى ما فيه رضاك، واجعل لي عندك ودا وفي قلوب أوليائك مودة، ووفر حظي من اليقين الكامل حتى تكون الثقة بك لي في جميع حالاتي أقوى عدة، واحفظني من الانقطاع بغيرك عنك في جميع شؤوني، وثبت قدمي على الصراط المستقيم، ونجني يا رب العالمين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صلي وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا

صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه: أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
5: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
3: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. المزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: صوتها عالٍ،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب سمير عليان والمعنون التعليم في القدس الشرقية، الاحتلال، السلطة السياسية والصراع، والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى داخل المدرسة في القدس الشرقية العربية، حيث يظهر الاحتلال ليس فقط في الحواجز والسياسات الكبرى، بل في تفاصيل الحياة الدقيقة المرتبطة بالتعليم اليومي. لتنطلق المؤلفة من سؤال أساسي: كيف تؤثر يا ترى القوى السياسية والسياسات الإسرائيلية في النظام التعليمي برمته؟ وكيف ينعكس ذلك على المديرين والمعلمين والطلبة والأهالي؟ ومن خلال البحث الميداني وتحليل المحتوى ترسم الكاتبة صورة لنظام تعليمي يعيش تحت ضغط سياسي ومؤسسي مستمر. أحد أهم أبواب الكتاب هذا هو الفصل الخاص بالسياسة والقوة والمناهج والكتب المدرسية. هنا يتحول المنهاج إلى ساحة مواجهة حسب الكاتبة مباشرة بين روايتين ومشروعين تعليميين، فالرقابة على الكتب والكلام للكاتبة إنما تظهر في كامل الصفوف الدراسية وتنطبق على كامل تفاصيل المنهاج الفلسطيني. لذلك ترى بأن تعديل المنهاج والعمل على تشويهه لا يمثل سياسة محايدة على الإطلاق، وإنما يعتبر تدخلا في تشكيل المعرفة والهوية والذاكرة الفلسطينية برمتها. ولذلك يساعد هذا الكتاب على فهم مفهوم أسرة التعليم باعتباره عملية يمكن أن تتسلل إلى المنهج المدرسي وإلى الطريقة التي يرى بها الطالب تاريخه ومجتمعه. وفي الوقت نفسه لا يصور الكتاب للفلسطينيين كمتلقين سلبيين، فهو يخصص مساحات لصوت المديرين والمعلمين والخريجين والآباء، ويبرز أشكال المقاومة والتكيف مع محاولات الضغط عليهم ومصادرات حقهم في الحياة والبقاء والهوية والتعليم أيضا. ورغم أن نطاق الكتاب هو القدس الشرقية تحديدا، فإن أهميته تكمن في تقديره للتعليم الفلسطيني بشكل أوسع، لأنه يوضح كيف يمكن للسياسة التعليمية الفلسطينية أن تصبح بذكاء أداة قوة تسمح لصد محاولات الاحتلال أسرالة التعليم وإنهاك المؤسسة التعليمية وتحويل التعليم برمته إلى ساحة من ساحات الصراع المحتدم. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً. تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي شباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكمل دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة سعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا. تتابعونها على راية أف أم.

0: وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 8:00 مساءً.
1: أنا أريد.
2: أنت أريد.
3: هو أريد.
4: وهي أريد.
5: إحنا أريد.
1: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، تحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راي.بي.أس.
0: راي.بي.أس. بوابة الوطن. من أجلك أنت.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الحبيب محمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يأخذنا كتاب سمير عليان والمعنون التعليم في القدس الشرقية، الاحتلال، السلطة السياسية والصراع، والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى داخل المدرسة في القدس الشرقية العربية، حيث يظهر الاحتلال ليس فقط في الحواجز والسياسات الكبرى بل في تفاصيل الحياة الدقيقة المرتبطة بالتعليم اليومي، لتنطلق المؤلفة من سؤال أساسي: كيف تؤثر يا ترى القوى السياسية والسياسات الإسرائيلية في النظام التعليمي برمته، وكيف ينعكس ذلك على المديرين والمعلمين والطلبة والأهالي؟ ومن خلال البحث الميداني وتحليل المحتوى ترسم الكاتبة صورة لنظام تعليمي يعيش تحت ضغط سياسي ومؤسسي مستمر. أحد أهم أبواب الكتاب هذا هو الفصل الخاص بالسياسة والقوة والمناهج والكتب المدرسية. هنا يتحول المنهاج إلى ساحة مواجهة حسب الكاتبة مباشرة بين روايتين ومشروعين تعليميين، فالرقابة على الكتب والكلام للكاتبة إنما تظهر في كامل الصفوف الدراسية وتنطبق على كامل تفاصيل المنهاج الفلسطيني. لذلك ترى بأن تعديل المنهاج والعمل على تشويهه لا يمثل سياسة محايدة على الإطلاق، وإنما يعتبر تدخلا في تشكيل المعرفة والهوية والذاكرة الفلسطينية برمتها. ولذلك يساعد هذا الكتاب على فهم مفهوم أسرار التعليم باعتباره عملية يمكن أن تتسلل إلى المنهج المدرسي وإلى الطريقة التي يرى بها الطالب تاريخه ومجتمعه. وفي الوقت نفسه لا يصور الكتاب للفلسطينيين كمتلقين سلبيين، فهو يخصص مساحات لصوت المديرين والمعلمين والخريجين والآباء، ويبرز أشكال المقاومة والتكيف مع محاولات الضغط عليهم ومصادرات

ساحات الصراع المحتدم. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبريس أيضا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: رايا

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: من

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا .ps ومن خلال تطبيق رايا FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا .ps.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

أمرة الحب سقينها أما قلبي تنسيني أمرة الحب سقينها.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.